0: Zusammen mit den gleichsprachigen Sendungen der Voice of America entstand in der Folge ein 24-stündiges Programm, welches in seiner Hochzeit selbst im Land auf UKW verbreitet wurde. Einige Jahre zuvor, am 30. Oktober 1998, ging ein weiteres Programm auf Sendung: Radio Free Irak.
1: إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25، 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 متراً.

0: Zusammen mit den gleichsprachigen Sendungen der Voice of America entstand in der Folge ein 24-stündiges Programm, welches in seiner Hochzeit selbst im Land auf UKW verbreitet wurde. Einige Jahre zuvor, am 30. Oktober 1998, ging ein weiteres Programm auf Sendung. Radio Free Irak.
1: إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25، 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 متراً.

0: Zusammen mit den gleichsprachigen Sendungen der Voice of America entstand in der Folge ein 24-stündiges Programm, welches in seiner Hochzeit selbst im Land auf UKW verbreitet wurde. Einige Jahre zuvor, am 30. Oktober 1998, ging ein weiteres Programm auf Sendung. Radio Free Irak.
1: إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 متراً.

0: Zusammen mit den gleichsprachigen Sendungen der Voice of America entstand in der Folge ein 24-stündiges Programm, welches in seiner Hochzeit selbst im Land auf UKW verbreitet wurde. Einige Jahre zuvor, am 30. Oktober 1998, ging ein weiteres Programm auf Sendung. Radio Free Irak.
1: إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25، 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 متراً.

0: Zusammen mit den gleichsprachigen Sendungen der Voice of America entstand in der Folge ein 24-stündiges Programm, welches in seiner Hochzeit selbst im Land auf UKW verbreitet wurde. Einige Jahre zuvor, am 30. Oktober 1998, ging ein weiteres Programm auf Sendung: Radio Free Irak.
1: إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25، 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 متراً.